لكن انا توجهوا كابينه هنا دي بي جيس اي بي تشون تشيس مسسو الى الشو من مزن رارو كم راهو ابو غاب انصم مسي اي سي اف ام بولو كاجي دكا تشو كاري باسوتو باتل باسيله كم خالو re tsepo re puyena tsa tsindena e tla ke re khoe e ya re shebe le re tla ke re khoe re mona re baboloke ka khutle re lo etsa mabaka a rona re kene mikete mmono ho bana ba tla be ba nkana tsa tsindela ka jeno le bona re ndi re bala ka le tse mahlonolo ka tle ho tsohle tse ba di etsane tsa tsindela ka jeno he bona mme eh we mona tuma no we mona tuma e re ke khutle go le ke nke motho a bitswang a Bill Medley o tsamaya le Carmen Twilley ka pina e monate e reng 2 into 1.

0: بس سوي مشوم مرار كم مرارين ابونا
1: كم مرات
0: ايوا مرات اخي كان نتوا هو مرات انكيدي
1: ناتي واهكا
0: خوانا لي انا اخي خوانا لي انا انكيدي خوانا لي انا وسوا كتل واو غبي

مصر يا سالا جنما دمي اج ومو مو صونا هاي بيني لينا ونا كارين كو هاي ني لينا ونا كارين ها ساكا مويسا بلو كاب اي سو بلو كي مو تيمو بلين كيلو كارابيلا ولا كايكا كو كاو فاكا هوتي كاو فاكا هوتي وانا ميو مارابيلا او اوكي اوكي كينجيل كي هارابيلا كي هارابيلا كي هارابيلا اوسي وانا ميلي اسكا مو فاكا موتو Sapota muito. Ah! Empaé. Casa está com a mamãe. Que está bom. Recebuto a você o que fez, mano. Mona o samurá pela. O samurá pela. Ui, ele quer o corpo até. Há um mona de China. Ali o irmão bom, o boalim bom. Que maçã naca. Há um mona de empecente, se o sino. Se pepe selanzino o dia pesi chicken tlatsu wa ken meu la la meu uto mona meu ko mona no motel ei che ke di taba channel city mezo se ma chama bidia mezuru biri re aba mani ori nyane ya buhlano ei khanza khanda jira ka mbilo mona me ke ke joni mogadi da rato la baba bibi nka ya monati